0: Joy Division, bien sûr, extrait de l'album Unknown Pleasures.
1: وقتي ناتني فقا حولت بغزانة السكلة وقت ما أريد توجه أنا هيد غاغا نقدا يتمعا